0: Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home for NIT 7B. وانك من سمي الساقاتي ايت هالباور بانكس اللي كان لي جوا الفايس لانك من سيفر فيه الكرغستان واتي بدو لهافرانيز ولفاري يتلنسى وما تكنو ادين يبيا جاو من بات اللي نسا افاري يتزار هافنو بالبرزن بنسو في باسكت اللي كان له السناكس اما اكثر جرافي اللي يوتنس هالموبايل فالمباتولي واكثر اكثر جرافي في الفهماتي هو الباسابورت وسبيتشالمنت متى ما تكونش في أوروبا فمجد تقعد تكون تطيع أمباشاتا وحفنا كومنيكاسيوني وصباحو دالم إيدي فيري أي ما هي من جاتو دل اسبرية تمام تمام إقابلو بلون مارز وان كا ام كي على دلواتو
1: مالتز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن
2: هي هلو مالتا من الأربعة سال أربعة تشتا جوني وفرتي كبار في يورو سبن فليلي تالون أتال مايال على 6 أورو و 99 سنتيز مول كيلو يورو سبن so clever so good
1: This Father's Day, treat Dad to the confidence he deserves with Browns. Enjoy exclusive offers on laser hair removal and body shaping treatments designed to help him look and feel his very best. And for a limited time only, buy any Platinum for Men product and get another completely free. Celebrate Dad in style, empowering wellness with Browns.
3: Saħħaħna drittijiet tiegħek. Charter aġġornat bid-drittijiet tal-ħaddiema. Informa ruħek fuq dier.gov.mt. Segretarjat Parlamentari Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni.
4: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
5: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
6: The Empire has fallen. But the galaxy is far from safe.
7: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
6: As the New Republic rises, new threats emerge from the shadows.
8: You will suffer.
6: Now, a legendary Mandalorian and a powerful young apprentice must answer the call. The Mandalorian and Grogu, now showing at Eden Cinemas.
9: This is the way.
1: To David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Still looking at Dior for Bay.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: وانتي وقت الجمعة في لودو مع جيمي ترن ومكوين بي بريكفستر كلك تشانس لتربح نسكافيه ريوزابل ايس كوفي كاب اللي سر كلك تعمل هو بتبطلنا الديسكا فافوريتا تياك فوق الواتساب 990-0-897 داك سمبل جهافنا ام بتشانس لتربح دنيت تاتسا على داك الكوفي لافرز ام بارا فستو ميرا وكل ام تاتسا اذا هناك في السوديو استانا يا تاتسا تالجن ام انتي عندك تشانس لتربحها ام اوبيامنت دان كلو غراسي على نسكافيه اسبريسو concentrate.

0: Sean Corey, MNEK, Head and Heart, فوق بي.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
0: وانت عندك الشانس لتربح فار بليتي لكونوكو فيلم تشتق مرترا انت جوا ليدن سينماز وعندك زون تقطع لما فيلم اللي احنا يكوننا عليك تاكل جمع واحنا سنكون ادناتوك ثلاث هنس بشوف جمعين كنا شلك تقطع لما قوة الفيلم تيكولوك تنقط وقت بيدرايف مع راينو جيل الجمع ورل اوف سينار سنكون ادناتوك ثلاث كلمات ويدن الفيلم بيتصلوا فعشلي بيش تقطع ومنش بيش تتبشكل انكلودو ادرينك سوان كايل بوكور اللي انتي شكولك بزون اكتر بش تسبيتشا الجماتيك تالجن الجفري ايا Good luck بيرا Free Film Friday سترجا ترتورنا الجمع

0: واحدة من جداتها تايلر سويفت I knew it, I knew you.
1: I knew it.
0: I knew she is. شكون تعرف ها؟ ايدنا. لأربعة وتناشر منوتا. اسمعني جيل. بنفشك عطش يكولوك دوك المومنتي. سوافي تيت. شدوية كم ينا اللاكي.
1: مش ينا في الجهات to be honest.
0: عشان تسميت انتي لي مسكينة عبالي جالك فوق البردي ومسمى نكس ميكو
1: شكان جلاو لي الفنيو لاس منيت اتفهم لي بالسات نبروفا نعمل البروغرام ونسيب فيها نعمل البردي بارتي
0: اكو اتكلك مومنت فيتيت ارا جرات لي جورناتا لك في اللي عش قمتك وفي اللي عش الكاروتسا ما حد مش سيو وفي اللي عش يناف ينف جورناتا لك ما نفشك اتكلك دوك المومنتي نعار فيري تودم أسي قود ونقصف فوق جيشدين ما مصمم ما يبقى يجوك مومنتي اللاكي وانت نشتق لي تقسم فوق شيء ستوريا معنا فويس ريكوردينج مساج تخصونا هيار وكولي دوك الجرات اللي أستم بنام تبدأ زي تارات أستم مني شجرال اللوم برزي بيوك شيء ستوريا واحدة من تيك تنكتب 9900898 Let us know in under the stair. Let us know in under the stair. Insomma, incomplo, battina da quel messaggio.

واحدة اللي تفكرنا وصف الصيف زارا لارسن. واو برونس اتشلو ميدنايت سان راين وجيلا هناك. جود ايفنينج لكل حد. واسمعني بي بريكفاست عندهم ده شيء انونسمنت حلوه حلوه ثيرزداي لجاي احنا لنستو نيد ووالي اتا كوميدي انونسمنت سو وايد بي سابي هيك فيك انتي تفنتي اي انونسمنت اللي انت حتبقى امبلخ سو وايد تتلفش الجيمي وتالين وين كل يوم من الستة في الوضو سال عشرة في الوضو ما سبيشالمنت الخميس اللي جاي اش حيدو لك ده شيء تا انونسمنت حنيق لك سي بل هوك في الفيرا سنسال كلمة لسا نكمبلو بن سيمبون سوري ام هير فور سمون ايلس فوبيت لعنا